كم ما مساري هو لسريع فام كي بي وال والله ربي هنتو المشهور رنجا بشانو انا كيسي بلو سالسي دي هو اس اي بي سي ربان لو تبا تهورا يا بشان